0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: تقوى
1: سنقرئك فلا تنسى
0: سنقرئك فلا تنسى
1: إلا ما شاء الله
0: إلا ما شاء الله
1: إنه يعلم

0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها الأشقى
0: الذي يصلى النار الكبرى
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: قد أفلح من تزكى
1: قد أفلح من تزكى
0: وذكر اسم ربه فصلى
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: والآخرة خير وأبقى
1: والآخرة خير وأبقى
0: إن هذا لفي

0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود.

عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

0: نبينا آمنوا وعملوا الصالحات ذوق تجري من تحتها الأنهار
1: ذلك الفوز الكبير
0: ذلك الفوز الكبير
1: إن بطش ربك لشديد
0: إن بطش ربك لشديد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: وهو الغفور الودود
0: وهو الغفور الودود
1: ذو العرش المجيد
0: ذو العرش المجيد
1: فعال لما يريد
0: فعال لما يريد
1: هل أتاك حديث الجنود
0: هل أتاك حديث الجنود
1: فرعون وثمود

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: لكم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
1: Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari Muhammad

0: أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: فما يكذبك بعد بالدين
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: أليس الله بأحكم الحاكمين
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: لا أقسم بهذا البلد
1: لا أقسم بهذا البلد
0: وأنت حل بهذا البلد
1: وأنت حل بهذا البلد
0: ووالد وما ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: يقول أهلكت مالا لبدا
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له عينين
0: ولسانا وشفتين
1: ولسانا وشفتين
0: وهديناه النجدين
1: وهديناه النجدين
0: فلتتحم العقبة
1: فاقتحم العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة
1: فك رقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أو

ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. بسم الله.

0: وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
1: إذ
0: هم عليها قعود

0: الله العزيز الحميد.
1: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: الذي له ملك السماوات والأرض

0: جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: ذلك الفوز الكبير.
1: ذلك الفوز الكبير.
0: إن بطش ربك لشديد.
1: إن بطش ربك لشديد.
0: إنه هو يبدئ ويعيد.
1: إنه هو يبدئ ويعيد.
0: وهو الغفور الودود.

0: كل ما يريد
1: فعاد بما يريد.
0: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
1: فرعون وثمود
0: بالذين

0: ذات لهب
1: يصلى نارا ذات لهب
0: وامرأته حمالة الحطب
1: وامرأته حمالة الحطب
0: في جيدها حبل من مسد
1: في جيدها حبل من مسد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سبح اسم ربك الأعلى
1: سبح اسم ربك الأعلى
0: الذي خلق فسوى
1: الذي خلق فسوى
0: والذي قدر فهدى
1: والذي قدر فهدى
0: والذي أخرج المرعى
1: والذي أخرج المرعى
0: فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى
0: سنقرئك فلا تنسى
1: سنقرئك فلا تنسى
0: إلا ما شاء الله
1: إلا ما شاء الله
0: إنه يعلم الجهر وما يخفى
1: إنه يعلم الجهر وما يخفى
0: ونيسرك اليسرى
1: ونيسرك اليسرى
0: فذكر إن نفعت الذكرى
1: فذكر إن نفعت الذكرى
0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى

0: ربك فحدث.
1: وأما بنعمة ربك فحدث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: ويل لكل همزة لمزة.
0: الذي جمع ماله وعدده.
1: الذي جمع ماله وعدده.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
0: وما أدراك الحطمة.
1: وما أدراك الحطمة.
0: نار الله الموقدة.
1: نار الله الموقدة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: في عمل ممددة.
1: في عمل ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية.
1: هل أتاك حديث الغاشية.
0: وجوه يومئذ خاشعة.
1: وجوه يومئذ خاشعة.
0: عاملة ناصبة.
1: عاملة ناصبة.
0: تصلى نارا حامية.
1: تصلى نارا حامية.
0: تسقى من عين آنية.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: والفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: والصليب.
1: فليعبدوا رب هذا البيت،
0: فليعبدوا رب هذا البيت
1: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف،
0: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر،
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر،
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: ليلة القدر خير من ألف شهر،
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر،
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد،
0: لا أقسم بهذا البلد.
1: وأنت حل بهذا البلد،
0: وأنت حل بهذا البلد.
1: ووالد وما ولد،
0: ووالد وما ولد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد،
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد،
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: يقول أهلكت مالا لبدا،
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: أيحسب أن لم يره أحد،

0: مبعوثتين
1: وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
0: فك رقبة

0: كذبت ثمود بطغواها
1: كذبت ثمود بطغواها
0: إذ انبعث أشقاها
1: إذ انبعث أشقاها
0: فقال لهم رسول الله ما

0: وشاهد وشهود
1: قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود
1: إذ هم عليها قعود
0: وهم
1: على ما يفعلون بالمؤمنين.

0: حميد.
1: وما نقم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد إن الذين افتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد
1: ذو العرش المجيد
0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد
0: هل أتاك حديث الجود
1: هل أتاك حديث الجود
0: فرعون وثمود
1: فرعون وثمود

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita

0: المسجد خاشعا
1: عامية ناصبة
0: عامية ناصبة
1: تصلى نارا حامية
0: تصلى نارا حامية
1: تسقى من عين آنية
0: تسقى من عين آنية.

0: مرفوعة
1: وأكواب موضوعة
0: وأكواب موضوعة
1: ونمارق مصفوفة
0: ونمارق مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة
0: وزرابي مبثوثة
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: لست عليهم بمسيطر
0: لست عليهم بمسيطر
1: إلا من تولى وكفر
0: إلا من تولى وكفر
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر